التاسد يمحل في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: مازال لك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان. سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة ومنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على السبعة، من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على السبعة اكس فريندلي على الثمانية،

0: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سماع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن
1: أهلا
0: عادة أهلا أهلا حسن أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وين هو بيواجه الهياكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
1: يا أهلا، مرحبا.
0: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة مبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
1: صحيح.
0: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
1: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
0: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامجه الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو أسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو أسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول شيء بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وانت يعني وانت الفضول تاعك في انك تستعمل او الفضول تاعك في انك تستعملها في تأليف الموسيقى او اهميتها بشغلك يعني.
1: اولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها اشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق استعمل انا بشكل عام كلمه غبار لتغطيه كل هذه الاحتمالات او هذه الملامس او في الصوت يعني بشكل عام.
0: اوكي، وفي وفي بال يعني وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت مثلا تاريخ صح بس صح. يعني إنه يعني aging أو
1: أي صح
0: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرف إذا بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع عن استعمالك okay. يعني للهي.
1: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار أو في هذه الحالة يعني ما أنظر إليك شيء يضيف إلى تاريخ العمل مثلاً أو يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي أنا أعتبره نوع من الملمس أو التكستر يعني باللغة الإنجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي أخذته يعني دخلت فيها الموضوع الغبار إن يعني أتذكر أنا دائماً إن إحنا في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى إن الغبار يعني أو الشوائب مثلاً موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع، أو مثلاً حتى على الراديو أو مثلاً MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضاً الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع فأدخلتها في الموسيقى

0: ان يعني عاده التسجيلات اللي عندي انتجها بنفسي على الكمبيوتر او على مثلا اجهزه كاسيت او على سامبلرز اللي هي الاجهزه التسجيل الموسيقى تسجيل الاصوات واعاده توزيعها. يعني وكل جهاز له خواصه بس انا احب اضيف احب ابالغ في هذه الخواص يعني على اساس نضيف شيء الى الموسيقى او نضيف الى تجربه الاستماع للموسيقى بالاحرى. وفي نفس الوقت اجد انها تاثر على عمليه التاليف لاني افكر يعني طبعا في عمليه توزيع الموسيقى والتاليف في النوتات او الاصوات مثلا، لكن افكر أن دائما بالملمس ايضا بالتكستشر لان التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الاحيان يعني في الخلفيه يعني فتلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من تنوع في الابعاد في الاصوات المسجله. فمن ناحيه التاليف من ناحيه الاستماع يعني اجد فيها شويه متعه يعني قليل المتعه.
1: اوكي واظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وانت شرحت لي انه كمان هذا له علاقه بالصمت، فانت كنت عم بتقول لي انه انت بتركز استعمال الغبار في اوقات الصمت، وطبعا في شغل كتير حوالين الصمت انه هو مش بالضروره السكون خلينا نحكي.
0: صحيح.
1: ففي اشياء يعني فممكن كتير اشياء تصير في هاي الاوقات، فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت وكيف بتفكر فيها. أوكي. من ناحيه كانه يعني هل بتفكر فيها بطريقه انه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، او يعني كيف يعني علاقه الغبار مع الصمت؟
0: صح. الصمت يعني الصمت حتى كلمه الصمت باللغه العربيه في الموسيقى او السكون فيها ايضا اشكاليه، لان مثلا باللغه الانجليزيه كلمه silence او حتى صيغه الجمع silences بعض الاحيان او pause مثلا، وفي يعني او التوقف يعني الفتره القصيره يعني فيها دائما فيها لازلنا احنا باللغه العربيه يعني هذه من ضمن الاشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبه لي يعني انا احب افرق او احب انظر الموسيقى بان في موسيقى مؤدى يعني فيها اداء يعني كان في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فالكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم استمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو بيكون شيء مزعج يعني
1: صح
0: مستمع. لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شويه ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى فيه شويه في صوت دخيل يعني خفيف لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا هذه الحاله حاله صمت يعني فالمستمع بامكانه انه يملي الفراغات يعني في هذه الحاله يعني. فاحاول ما اضغب بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الشوائب لكن يعني اعتقد انه يضيف شيء الى التسجيل يعني خاصه لما نستمع الى هذه الموسيقى بطريقه يعني من خلال الكمبيوتر او من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني. فأنا من يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. راديو الحارة. راديو الحارة.

0: هيك للموضوع.
1: نعم
0: هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير، وأظن صعب إنه يعني إن نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل، خلينا نحكي شوي سريع أو سطحي، لأنه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير، عن كيف تشتغل أنت مع الغبار تقنيا. يعني مثلا هل هو كله ديجيتال أو إفكتس، أو في أشياء يعني بتنتقل لما أنت تعمل ديجيتاليزيشن، يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
1: في عدة طرق لإدخال هذه الغبار أو الشوائب في الموسيقى. في بعض الأحيان

0: نسيت باش نقولك حسن تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنتهم مع عمي.

بكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ما يتغزى حكايتي معاه. اليوم خايفة. Je

0: Javier. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا. باش ميت يدي علي.
0: حارو في الهبطة. هزو يديه. تريد فيه كريت لها بصغير.

0: فاميليا انا فاميليا
1: ليش نينا ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين واش نزيدلك انتي وساره